ذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.

حنيفة. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: يا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

فترة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بي قرشان في الأبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم وشلة لله يكون شريفا أرم فقد غتم حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الحجر ومن يكن في جميل يدين تسمع بي فسالك أهل الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يمول لك المولى بجلاله ومن يلاجي في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتات ومن العاشر يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمل أن في الأوقات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد يا بات التزيزة
1: لور رك لنجي
2: نانو غور غور لو بباخ
1: كون نك نانو غور غور لو بباخ
2: سونو كيم كاتال
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دونو
1: لولو موي سونو دونو
2: كون
1: نك ليغي بانغوك
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop serigne bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu ñortu rafet lol
2: suñu borom
1: sunu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man jortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man jortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet jortu gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin

0: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعله هم يهتدون. وجعلنا

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: ودى أنه رئيس الرؤساء بعدو من جناب عيسى وجه نبي مقجل بر يدي هل لي تسليما منيل الأبيض لو سابت المساهب بالأسود قد سنسه كل الدلال وعزود لم يرد الله نزيره ولا يريده والفضل ما تحولا يبس في سنتي قاتفنان كما بثت مت مدة سنين من لا يرى أحمدنا خير الورى فسوس قائن قلبه ما نورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله آمين. هل الذي تفره أقلامي ما توجه الأثايا الباغي فلار دين سمي واتباغي حث بمدح المصطفى محمد خير رداء مع فضل السمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل محمد أفضل خلق الله مطيعه هو مطيع الله دواخل المتقين الباقي بخير أهل الأرض واتباعي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
1: شباب غيبة أن الله أراد أن أنال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في دومي ما داكم قلب زبط كيم باجهور غانغا عمر أمغا يولبا ندبنا دمجي ولف نصرانو تكون بالله ينب دم نيرانو حني أني سيدان يا جليل ومسكني وكل ما أولو يا الله يا حفيظ يا شل أمري يا فائق الخلق من بالخير نفسي وديني ثم أهلي والولاد ومسكني لك وديئة نبد وهكذا دنيايا ما أخرايا ففي إما أن نزر برزايا واجرف هذا بنار عن جملة من بيتلقى من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب فليكن إسنا ودأبا يا سمت تولني ولا تكلني لأد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي حسن القتام عندك والتسري في الصلاة لصاب عن آله وهب لي الإجابة
2: من غادني إلي بيت كرمي سقت لو لم دمع سكوري ولم يزل برافعي سكوري رفعني رابع بالكتاب بلا إساب وبلا عتاب لو سكوري بلا كفراني وسانني بالحل والجيران يسون أن كل ياسن جهاتي مغنين يدي بأكذا أنادي إذا جلو دعاية فرلعين لغير ذاتي ويزود المؤين لم ينهني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تفليس أن يسمني اللعين والقلاء ربي بمن كتابتي تنمي علا كتابتي فاقت سيوخ تربية وكل خير وسيوخ ترخية ردت كتابتي بإذن الله لغيرنا في كل جان الله مد لي الأكرم تيسيرا يفا لي وإبلاء جاري رفيق شكري لرب كريم من كان سكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا شكرا.

للأكرم رافع وهاب سكارا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت

كوني شهيدا وشكرا وذكرا وجاد وجيا في شهر النبي سنادي للأكرم رافع وهاب شكرا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

قطرة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.